0: الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو إيد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق، راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: أنتظرك طول العمر، كل العمر، وقضي عمري وكل عمري كل وقضي عمري.
1: رشيد FM في كل مكان.

يا كحلة جبن كل سوا ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة جبن.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.

0: للبريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها

السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحة اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة.

0: قناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: اعلن
3: اعلن اعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك.

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد الربح يتضاعف والخير يزيد كل اشتلاء أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة رشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية، احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. بعد قضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

طاب صباحكم واهلا بكم الى موجز الانباء من رشيد اف ام. طاب صباحكم واهلا بكم الى موجز الانباء من رشيد اف ام. أزيد رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. رئيس البرلمان سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف الصخر. المتحدث باسم الحكومة الدولة بعيدة عن أي مواجهة ونعالج ملفي السلاح والفساد بشكل متزامن. الحكومة العراقية نهاية سبتمبر موعد انسحاب التحالف الدولي وليست آخر مهلة للفصائل. النفط للمواطنين، ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. شؤون المخدرات، تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرام من المواد المخدرة في ميسان. ترامب، سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت، ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. الرئاسة التركية، تكتيكات نتنياهو السياسية دنيئة ولأغراض انتخابية. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيشك.

0: في أقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
2: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روحي.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني.
2: ثبتها ثبتها على الرشيد FM.

0: راجعين ليكم متواصلين الرشيد ياكم. الساعة الآن 10:00 بتوقيت الرشيد أم.
1: لو خيرناك بين سماعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالي رح تحتار أنيهم بدل ما اختار رح اختار وياك عتاي سامسونج هي اللي رح تختار ديتك وانت ياك غير تشتري من هواتف قدي وتستمتع بأقوى وأذكى المدى لا تضيع فرصة اشتري اليوم

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمع الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. المتحدث باسم الحكومة: الدولة بعيدة عن أي مواجهة ونعالج ملفي السلاح والفساد بشكل متزامن. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين: ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. شؤون المخدرات: تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران: عقوبات واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب: سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت: ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحات للعمليات العسكرية. الرئاسة التركية: تكتيكات نتنياهو السياسية دنيئة ولأغراض انتخابية. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، التقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.
1: المشق ووتر، اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز،
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط.

0: الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: بعد ما صيده جارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: ديني وانت معايا 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيد: رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد.

قال رئيس الجمهورية نزار أميدي: تمكنا من حسم الاستحقاقات الدستورية الثلاثة وأن الكابينة الوزارية ستكتمل قريبا، مبينا أن الكتل السياسية حريصة على إكمال الكابينة والمعطيات تشير إلى أنها ستكتمل قريبا جدا. وعن الأوضاع الإقليمية قال أميدي: إن العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي على وفق مصلحته وقرارنا وطني، مبينا أن العراق أكثر البلدان تأثرا بالحرب بعد إيران ونحن حريصون على عدم الانخراط فيها. طمأن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الموظفين والمتقاعدين بتأمين المرتبات الشهرية والمدفوعات الحكومية بالكامل. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى وجود خطط لزيادة حصة العراق التصديرية عبر أوبك للوصول إلى من ثمانية إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز، وأضافت أن ذلك جاء بناء على طلب من بغداد. قال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي أنه لا توجد أزمة حقيقية، وما حصل هو تأخر في رسو وتفريغ إحدى الناقلات المحملة بالبنزين المستورد، ما أثر في عملية إمداد محطات تعبئة الوقود، وقد رست الناقلة وبدأت عمليات التفريغ، مؤكداً أن عملية تجهيز المحطات عادت بشكل تدريجي، وبيّن أنه بدءاً من اليوم سيلمس المواطنون تحسناً ملحوظاً بعملية التزود بالوقود. أخيراً قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد مواصلة الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد دولة واحدة، معتبراً أنه يمثل فرضاً للسيادة خارج الحدود الإقليمية على كل دولة مستقلة.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: المشق ووتر.
1: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
0: الماشق موتورز.
1: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
0: الماشق موتورز.
1: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
4: أغاني. أغاني. أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور. باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: موسيقى واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: شكرا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران عقوبات واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق ارتفاع بدرجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زور

0: أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

تدربيه وعايش مدر المن مو إليه قد ما رابوا الوجع مرات اموت وما يبين شي عليه وانت تشوف نضحك ظنك بخير.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج اليوم الذي لا يثنى أحمد مثنى لحد الثلاثاء. أمورنا طيبة، روح.

اكو اشياء او اسئله في بعض الاحيان سالتكم على مره من المرات قلت لكم شنو السؤال اللي ممكن يكون يعني يغثك او يعصبك او يستفزك او غيرها، وطرحتوا علي هواي من الاسئله اللي ممكن تزعجكم. اليوم انا جايبه لكم خلينا نقول 1 2 3 4 اشياء اسئله اذا كان بالاصدقاء، اذا كان يعني هو هاي الاسئله العراقيه اللي لازم يسالوك اياها بكل وقت وبكل زمن وكل الاشخاص، اللي هو يعني خلينا نقول علاقتك به كلش قويه او العلاقه اللي هيك سطحيه. اكو اسئله تنسال في بعض الاحيان تقول لك والله اني لو بيدي. اتمنى هذه الاسئله تنشال من القاموس اللغه العراقيه او شو نسميها او الحوار العراقي، مو لغه ما لنا علاقه، خلينا نقول تنشال من الحوار مع الاخرين. فان جابت لكم 4 اوكي. اول وحده احمد راح يكيف عليها. أول واحدة عفير، أول واحدة شو وقت تتزوج؟ الثانية شوف ابن فلان شلون صار، هذه المقارنة طبعا دا أحكي بيها، أو شنو راح يقولون الناس، أو ويا منو وين كنت. أعيد هاي الأسئلة اللي دائما ما يسألون إياها الآخرين، وعلى فكرة صارت مو بحت للأشخاص اللي يعني مو كلوز، الأشخاص الكلوز بحياتنا لا، صار أي واحد ممكن يسألك انه شو وقت تتزوج، هذا طبعا قد راتبك هاي بعيدا عنها، لا شو وقت تتزوج، شوف ابن فلان شلون صار، المقارنه هذه طبعا هذه الجمله انا اعطيكم اياها عراقيه بحت. لو شنو راح يقولون الناس، لو ويا منو وين كنت. هذه الاربعه فقط اختاروا لي من عندها وحده، لو كان بيدكم انه انتم تلغوها من من قاموس الحوار او الحوارات او الاسئله اللي تطرح عليكم، يا هي راح تختارون وتقولوا لي ليش. عيدنا على السريع، شو وقت تتزوج، شوف ابن فلان شلون صار، شنو راح يقولون الناس، ووين كنت ويا منو. أرقامنا 0780211 4115 و 07

0: ثمانية 02-116-117 آسيا سيل 0770-114-115. يلا عدني أول ألو عدني شنو عدني
1: ألو مساء الخير
0: أهلا مساء الورع عدني
1: ألو عبير تحياتي ليك تحياتي المخرج
0: شلونك
1: الله يسلمك ويخليك
0: شنو أخبارك؟
1: طبعا كل عام وطيب ألف خير إن شاء الله تشوفينها أحلى بنات
0: شكرا يا قلبي كلك ذوق تسلم إن شاء الله أشوفك على الريس
1: بدو القلب الله يسلمك
0: يلا
1: أختار نقطتين
0: وحدة وحدة تحس انه هاي هي يعني خلاص ما اريدها
1: بصراحه في ما تني تقني يعني
0: انت ما شو وقت تتزوج اعرفها افتهمنا
1: لا رقم 2 ترى مو نفس الكل فيها بس بغير صيغه ما يضحك اللي فيها انه اللي بيدك تدفع ثالث في الاعدادية
0: ايه
1: فهم قارنون يعني
0: المقارنه عموما
1: شوي
0: اي المقارنه خلينا نقص انا جبت يعني قلتها باللغه العراقيه لانه يعني شوف ابن فلان شلون صار
1: خلينا نختار رقم 2 اللي عداني
0: اوكي تغثك هاي الحكايه يعني ممكن انه
1: والله كلش يعني
0: تاثر على نفسيتك
1: والله هو يعني كل شيء كلاش ليش يعني هم مش مدري انه راح يصير عندي ولد يجوز كلها بنات يجوز اصلا مثلا راح اتاخر مثلا عند اطفالي يعني واي احتمالات
0: زين
1: فهم يعني عبارك انه حيدرون راح يصير عندي ولد او بنيه وحيكبر والامور طبيعيه فهيك يعني حاسين انه
0: اوكي
1: هي.
0: فأنت اختاريت شوف ابن فلان شلون صار
1: قلت لك أبسط شيء البارحة أنا سمعت الإحساء قالوا أنه شخص ها بعدت ما أدري شنو بجدك تتهرم بالإعدادية
0: بالإعدادية
1: بالإعدادية
0: طيب أنا كلش أشكرك نورتنا
1: أكيد شكرا مع السلامة باي باي
0: هلا عيوني باي باي يلا عندنا اتصال آخر لا

0: يلا اتصل اخر ويانا. الو مرحبا. سد بوجهي خل عيوني اعون اشبيه اليوم انا اعون بعد كيس خل شوي وصلك على فكره يعني بالزبط لي صحيح والله العظيم. يلا عدنا اتصال. الو عبالي اشاره الاتصال. طيب خلي اعيد السؤال مره ثانيه لمستمعينا اللي موجودين ويانا او اللي انضموا جديد على السماع. السؤال يقول راح اصيغه اكثر بوضوح اكثر. شنو اكثر سؤال او جمله اجتماعيه تتمنى انه هي تنقرض من حوارات الناس؟ السؤال يقول او الخيارات هي شو وقت تتزوج؟ شوف ابن فلان شلون صار؟ شنو راح يقولون الناس؟ او وين ويا منو وش قد راح تبقى؟ عندنا اتصال. الو متقصد متقصد من هذول جماعة عمار كامل جماعة عمار كامل. اوكي تحياتنا للمستمعنا ونقول يعني هاي الشقة ما حلو. الو
1: الو
0: الو
1: الو شلون ست عبيد؟
0: هلا قلبي
1: شلون زين
0: الحمد لله
1: سعيد البنتج.
0: شكرا حبيبتي اشكرك
1: الله يسلمك.
0: شكرا
1: شلون زين
0: الحمد لله عمري تمام. من وياي؟
1: شلونكم زينين؟
0: الحمد لله.
1: انا رشا العبدالله.
0: والله وحياك يا رشا نورتينا حبيبتي.
1: الله يخليك يا عمري الله يسلمك.
0: رشا سمعتي سؤالي؟
1: اي بلكي عيدي لي.
0: اوكي شنو اكثر سؤال اجتماعي تتمنين انه هو ينقرض؟ انا ذاكره بس اربعه اريد من عندن تختاري لي واحد. السؤال اللي هو شو وقت تتزوج او شوف ابن فلان شلون صار هذه المقارنات اوكي لو شنو راح يقولون الناس صار هذه المقارنات اوكي لو شنو راح يقولون الناس لو وين كنت ويا منو يا سؤال مغث بالنسبه ايش تتمنين انه هذا السؤال ينمحي من الحوارات
1: والله ستعبير هن كلهن أربعة مدري خمسة وأضيف عليهن شغلة يهمني
0: أي قولي
1: مال يعني حالتنا شقد

0: يعني تتحسن، اكو ناس تتحسن حالتهم، بس هم مكذبين. ها مو زين الحياة، مو حلوة الحياة، ما عندي، ما عندي هاي الشغلات، ما عندي تكتمي كتل
1: اوكي
0: يعني خير.
1: والله حلوه، خل اضيفها هذا اللي ما عندي من يلي
0: ايوه
1: ما
0: ما
1: عندي.
0: عندي
1: اي
0: يعني ارقى سيارة وارقى مكان قاعد
1: طيب
0: وارقى مطعم يروح ومناسبات، وخير من الله، والله يجعل ان شاء الله. بس ليش ينقل فضل الله ونعمة الله؟ ما هي العافية مبينة والخير مبين، يا رب يهديهم ويذكرون نعمة الله عليهم
1: طيب
0: وفدوا هالبرنامج الحلو هذا اللطيف.
1: حبيبتي حبيبتي
0: يعني فخورة بيك حيل، يعني
1: شكرا،
0: حيل فخورة
1: عمري
0: بيك.
1: فدوى لوجهك رشا حبيبتي، انا كلش اشكر اتصالك يا قلبي، نورتينا اكيد، شكرا، مع الف سلامة، باي باي. يلا اتصال اخر. الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
2: شلونك عبير؟
1: الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
2: تعبير الورد،
1: الله يسلمك، شكرا.
2: ابو حمودي زيونه،
1: والله حياك يا ابو حمودي، شو اخبارك؟
2: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الحمد لله عيوني تمام
2: يا رب. دوم
1: يلا احكي،
2: شوف بيت فلان شلون صار. شوف انت
1: المقارنه. زين
2: يا ابو،
1: هو بيت فلان طبعا، بيت او شوف ابن فلان، هو ابن فلان عايش تحت جال ماما وبابا، وغير ماما وبابا مثلا خلينا نقول متوفين وعايفين له ورث ما شاء الله، يعني البيت مو بيته طبعا. هاي تصير خصوصا
2: في حظي،
1: تصير ويا شباب اللي هسه
2: في حظي
1: اللي هسه هم متزوجين، شايف وبعد هسه ودا يلم حاله ويريد مثلا قاعد ايجار، ويجي واحد يقول له شوف فلان مو عنده بيت، يابا فلان ترى اخذ هذا البيت ورث، يعني ورث قسمه وطلعت له فلوس، هسه انا شلون اموت ابويا وامي حتى اخذ
2: ورث؟ ست عظيم.
1: اي
2: شوف حظي باوع،
1: اي
2: ما ترضى بنعمتها ست، ما ترضى، ماكو انسان يرضى
1: طبعا. اي صحيح،
2: لو اتيناكم بجبل ذهب يعني طلبات اكثر، يطلب بعض، ماكو
1: اوكي
2: يعني ذاك من ذاك.
1: انت ممكن انه استضفت الاثنين ما يخالف، بس اول وحده اختاريتها انه شوف ابن فلان شلون صار المقارنه، يعني تتمنى انه تلغي هذا هذا هذه الجمله خصوصا؟
2: كلش مو حلوه،
1: كلش مو حلوه. طيب اوكي، اني يعني كلش اشكرك ابو حمودي، نورتنا،
2: شكرا،
1: تحياتي
2: شكرا،
1: لك
2: شكرا.
1: هلا والله، مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو
3: الو الو
1: الو الو،
3: مساء الورد.
1: مساء اكفول،
3: العافية، نور عليك، على المحرز، جميع المستمعين.
1: هلا يا محمد، شو اخبارك؟
3: ان شاء الله بدأ اسبوع جميل عليك يا رب.
1: شكرا للجميع يا رب. يلا محمد،
3: اعتقد يعني ذاك الاسبوع كان عيد فيه.
1: اي نعم،
3: يا ربي صحة وعافية وطولة عمر.
1: اشكرك، في دول عينك، تسلم،
3: وتعيش بجالكم ان شاء الله يا ربي.
1: قلبي شكرا،
3: يا رب تشوفيها باعلى مراتب.
1: شكرا، تسلم، كلك ذوق، والله اشكركم على كل كلمة، شكرا. يلا محمد احكي لي، شنو السؤال اللي راح تختاره بأنه هو تتمنى ينقرض؟ أو مو سؤال، جملة حوار لازم تنقال بالجمعة، واحد يشوفك بالشارع
3: والله هي هاي مال شو فلان شلون صار.
1: ها كلكم تحبوا هاي المقارنة، ما تحبوها مو
3: يعني فلان حرامي باق، يعني هم
1: أبو أنا هم أبو مشلون هم، صحيح والله، وجهة نظر محمد، أنت مشكلة
3: يعني أمانة يعني باعي مو كل إنسان صار إنه بتعبه يعني لو حصل ورث
1: مو قلت اي لا، ممكن الفرص اللي اجت مو مثل فرصتي،
3: يعني جت فرصه رب الجزل فرصه. لا عذر هاي المفرده انه يعني اكو تعرفين على وضعنا انه اكو ناس بدت ايدها وباقت وقعدت كثر السرقه.
1: اوكي
3: يعني ما في الكلام اللي نقعد احنا وعفلان اقول لك شو هذا من الزوج ماكو اسبوع بيت السياره.
1: اي
3: كشين معقولة يعني بعد ذهب ما مرته جاب بها مو
1: هو ذهب مين اجى غير هو مشتريه يا اخي من البدايه يشتري
3: هو يعني المشتري مشتري ثلاثين معبسين تراشي ونفس صعب له اقول له خاف باق قلت قاعد بخاف باق علي تجي علي لا ترى المقارنه ابد مو حلوه ابد
1: ابد مو حلوه المقارنه هسه قبل كنا نسمع عن المقارنه بين الاطفال يعني ممكن
3: وامانه شوف يعني اكو اطفال مثل ما قلت دمرت نفسيتهم وكرهوا كل شيء بسبب هاي المفردة.
1: يعني أنا قصدي أنه سابقا كانت المقارنة ممكن تكون لجيل معين أو لعمر معين على اعتبار أنه أنا أنطيك دافع معنوي حتى أنت تصير مثلا يجي الطفل ماخذ 9 يقول له شوف ابن عمك أخذ 10 وهاي الأشياء، كنا نعتبرها هيك قشمورنا بهاي السوالف. هسه لا، ماكو حد معين لعمر المقارنة، يعني حتى الرجل الكبير اليوم يقارن أيضا بمثلا أقرباء، يقارن بجيرانه، يقارن بزميل وياه بالعمل.
3: بالعوائل يعني للأسف قام تقارن أبنائها، تعال شوف فلان طفل يتدمر. ما معقولة بداية عمره وهسه هو بادي حياته تخلي بهاي النفسية العدة وتدمر نفسه.
1: طيب.
3: مسألة المقارنة هذا شيء مو صحيح.
1: أوكي، يعني أنت من السؤال الأسئلة اللي حاب إنه تلغي بالحوارات.
3: بس إنه أمانة يعني الجلسين كلهن موجودات بالمجتمع.
1: إنه كلهن موجودات إيه طبعًا، كلهن مغثات وكلهن مستفزات وكلهن إنه تخليك عصبية وكلهن يعني مشكلة. بس أنا يعني قلت لكم إنه اختاروا لي وحدة تحسون هي هاي كلش متعبة نفسيًا.
3: لا تجيبين بصين، تجيبين بصين.
1: لا تدلل تأمر أمر صدق كذب. لا لا لا. تحياتي لك أكيد محمد، أنا كلش أشكر اتصالك. باي باي، هلا والله.

0: يلا متواصلين وعندنا اتصال جديد. الو
1: مساء الخير. الله
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: شلونك؟
0: هلا والله. شلونك انت؟
1: والله الحمد لله زينين
0: ان شاء الله بخير. فدول عينك نورتنا والله. يلا احكي لي شنو السؤال اللي حاب انه يلغي او جمله حواريه تحسها مغثه بالنسبه لك من اللي انا ذكرتهن؟ شو وقت تتزوج؟ لو شوف ابن فلان شلون صار؟ لو شنو يقولون الناس؟ لو
1: ايش سويت؟
0: شلون
1: يقول هاي ايش سويت بروحك؟ ايش سويت بروحك؟
0: انت على الظرف اللي انت بيختار السؤال وحدك مغث لك انه انت شنو سويت بروحك.
1: صحيح لو لا انا من البشر اغلط.
0: ايه
1: كل البشر يغلطان. انا ما اغلط
0: زين. فبالحالة تحس انه بالعكس يعني بدل ما يذمك
1: اطلع حيصير اقوى من هذا.
0: متأكد؟
1: صح لو مصح؟
0: متأكد؟
1: ان شاء الله.
0: تنطينا وعد؟
1: اكيد.
0: يلا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ما بيها شيء. الانسان خطاء يعني اوكي يختلف خطا عن خطا، فبالتالي كنا خطائين وكنا عندنا اخطاء بحياتنا، بس يبقى اللي يتعلم من الخطا. عفيه. يبقى اللي يتعلم من الخطا
1: يوقف حيله بعد.
0: عفيه. هو دا اقول لك اهم شيء الشخص يتعلم من خطا او ما يعيده يعني بطريقه اكبر او كذا. خلص يعني خطا وها هي واخذ، خلينا نقول عليه انت ما اخذ جزاء.
1: وقعنا بيه شفنا مو شيء غلط.
0: اها اوكي.
1: النصائح للجميع للمستمعين، اهم شيء لا يتقربون على هاي الشغله وثقه مخدرات.
0: صحيح. أنا كلش أشكرك.
1: إن شاء الله ما حد يتقرب.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أنا كلش أشكرك. تحياتي إليك.
1: تحياتي.
0: شكرا يا قلبي. شكرا. الله يفك أسرك إن شاء الله. يلا اتصال آخر. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد. عراقية.
2: وأنت تعبير.
0: أهلا. مساء الورد.
2: نورت لي.
0: أشكرك عيوني نورك هذا. شكرا. من وياي؟
2: عيوني. مصطفى أبو سلطان.
0: من وين؟
2: أبو سلطان التميمي.
0: أبو سلطان مصطفى نورتنا مية هلا. يعني سلطان ذا ماكو لازم ينذكر اسمه. لا إله إلا الله.
2: أنا السؤال اللي سألتيه.
0: أي
2: أكثرية الشباب أنت حاليا وين كنت وين رحت؟
0: أوكي ويا منو؟ إيش قد راح تبقى هاي إذا مثلا تأخرت؟ طيب هذا السؤال اللي مغث بلك أبو مصطفى أبو سلطان مغث لك هذا السؤال؟
2: وجه صاحبي يعني
0: متناسق. ايه انت ما تنغث هذا السؤال؟
2: مو تعبير.
0: ليش
2: يخاف؟ تزوج وقام يخاف قطع فتره.
0: اهو
2: يعني انا ضايج من هذا الموضوع.
0: انت ضايج من هذا الموضوع
2: حيل.
0: مو بعده هسه انت ابو سلطان يعني عندك طفل يعني صار لك سنوات طويله، اذا هو فبعده بالزواج بداياتها فبعد يعني طول ما جالسه
2: صار 6 سنوات تعبير.
0: اي
2: وورده ناشد من الغناص.
0: اي
2: خوالي الورك ما تم اريده
0: يبو.
2: والله معرفين فيه ما هدونه.
0: ايش قد يطلع لك من الورد؟ تعال خلينا نقسم. يلا
2: يطلع 75 مليون
0: بس اليك.
2: لا يعني توزع علينا احنا 4.
0: يعني ايش قد قسمتوها؟
2: لا والله بعدنا ما قسمنا.
0: السؤال انتوا اربع شباب؟
2: اي اربع شباب.
0: ايش قد؟ 17 مليون و900 الف.
2: خير من الله.
0: 17 لنا 900 الك. متفقين حتى سناشد
2: كل الزين.
0: طيب مصطفى عيوني تحياتي لك. اكيد انا كلش اشكرك. باي باي. نورتنا
2: والله.
0: هلا والله مع الف سلامة. يلا اتصال اخر. ها فاصل نروح لي فاصل فلوس ونرجع.
3: شويه وراجعين. خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الان 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم ببرنامجنا وبعدنا بأجواء درس شاغر. وسؤال يقول شنو السؤال اللي انتو او الحوار اللي تعتقدوا انه هو هذا لازم يلغي او ينقرض او يكون ما موجود؟ شو كنت تتزوج؟ لو شوف ابن فلان وين صار؟ لو شنو راح يقولون الناس؟ لو شنو الاخير كان نسيته والله نسيته. ها وين رايح وين جاي ويا منو؟ يلا اتصال. الو الو
1: مساء
0: النور.
1: انا عبيان تسير.
0: الله يسلمك، شلونك؟
1: والله تحياتي لاحمد مكانا مخرج البرنامج.
0: شكرا، كل التحيه. يلا شنو السؤال اللي انه تتمنين انه هذا السؤال ينقرض او يكون ما موجود؟
1: والله عبير انا احب السؤال ينقرض. هذا السؤال مع شلون يعني شوف ابن فلان وين صار.
0: اوكي
1: التشعلق في ابن فلان مثلا، يعني واحد يجون يقول لي انت يعني واحد الثاني مخفضه بكالوريوس انت

0: دكتورة أنا مقتنعة بشهادتي. هذا السؤال يعني هو فاشل من رأسه بشعب رجليه. يعني شلون يشم يعني شلون يعني يضم الآخرين وهيجي.
1: طيب
0: هذا
1: قطع الاتصال للأسف. تحياتنا إلش حبيبي، شكرا للاتصال. اتصال آخر. ألو
2: ألو
1: ألو،
2: مبروك ربحت القضية
1: يا قضية. ها ما عمار إيه 3 أيام
2: هل
1: تخيل؟
2: إذا تريدين أعرف محامي صح ومفصول من النقابة وتعبان بس يكره العمار.
1: لا لا ما أحتاج من الحق وياي. فثلاث أيام بعد شو تريدون؟ تخيل 3 أيام.
2: تحياتنا لأبو شهاب الوردة. حتى الجو هيجي يخبل
1: مو بالله تحسه كسر الجو. احنا خصوصا انت واحد تملك علاقه تجوك هو هيك، بس احنا بالنسبه لنا حتى برد الجو هيك تلطف يعني زين.
2: ده اقصد على البث الاذاعي الجو يعني الجو
1: ها ها جو الاثيري. طيب
2: هذا اللي ده قصدي. هو خبرني يقول لي راح اقاومك عشائرين
1: انه
2: قلت له مو مشكله روح خذ راحتك، بس المشكله اني فاصلين من
1: يعني انت باوع عارف. انت تصدق بواحد هو خلف القضبان حاليا وقاعد يتعهد وكذا وعسى
2: الله لا يكسره ان شاء الله. قولوا امين.
1: محمد شو اخبارك؟
2: والله تمام بخير الحمد لله
1: نورتنا.
2: هذا مال شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج لحد ما كربسوني
1: زين.
2: والله
1: ذاك اليوم تحكي وتقول اني واحلى مؤسسه عندي والمؤسسه العائليه وزوجتي وزوجتي وجهالي وجهالي واني والله انت
2: عشيش.
1: والله لا كان ابو مرته دا يسمع انا اقول لك كان الخوف سلطان.
2: الموضوع مالي شو وقت تتزوج هاي تش عليكم اخي عوفوني حر.
1: تحس انه هذا السؤال كلش لازم او الحوار اللي طبعا هذا الحوار اللي يدور للمراه للرجل باي مكان بعرس عسى ماكو فاتحه. حتى بالفاتحه صار هذا السؤال ينسال. يا بس احنا بيا حال مثلا شاف ولد صار له ما شايفه ما متزوج يقول له شو وقت تتزوج زين ولحظه الحزن الزواج. المفروض عايشيها شنو هي وضعها؟
2: انا ادري لا مو هو الزواج مسؤوليه. اي واني مو قد المسؤوليه.
1: اها لا لا
2: بعد
1: لا عمي ابنك بطولك وصصح انا مقدم المسؤوليه شو اسوعد على نفسك عشان زين
2: هاي شو اسوي بعد كربسنا مو قلت لك مو بس انا تكربست وكربست الوياي كلهم.
1: ها حلو اوكي اي مو يعني هاي من باب انه مو بس انا اوقع بالغلط اوقع وياي.
2: اي والله
1: طيب
2: عبير استأني في بلكي تسويها اسبوعين ثلاثه بالحبس.
1: لا خطيه خطيه واقفه بعيننا ابنه بعدها استوى يعني مو مال يترعرع وابنه وابوه سوري بهيك وضع ما ترهم يعني عندنا. مو انا ذاك اليوم سالتوني هذا السؤال قلتوا لي شلون متحملي او ليش ما تسوون عليه مثلا فد يعني انه تتفقون كلكم وتروحون للاتش ار وتقولون احنا ما نريد هذا الموظف وياكم. يعني احنا باقي عندنا خط الرأفه هذا قلت لكم عليه خيط من الرأفه موجود يعني ده نحافظ عليه.
2: بس من صالح ابنه إذا ما يربط قاله.
1: باي باي محمد باي باي.
2: هلا مع السلامة.
1: هلا هلا هلا.
2: باي باي.
1: يلا اتصال آخر. هلو.
3: هلو مساء الخير.
1: أهلا. نسمع بس أقول له أهلا ما أدري. شلونك شخبارك؟
3: شلونك عبيد؟
1: انت شلونك؟
3: شخبارك اموري؟
1: شلونك سيوفي؟
3: والله الحمد لله. تحياتي لي تحيات لحمد الوردة. شكرا. وبداية اسبوع حلو عليكم ان شاء الله كلها ايجابية.
1: شكرا للجميع يا رب ان شاء الله.
3: رولك الله.
1: اي سيف شنو السؤال؟
3: والله هاي ما شغلت شو وقت تتزوج انا كلش عاني معها عبير.
1: وانا دائما
3: اسال
1: مو تعرف ليش؟ هسه ما شو وقت تتزوج من يكون شخص مثلا
3: اسمعني قبل سنتين هذا السؤال مالتك كارثه.
1: قبل سنتين سيف متاكد؟ لو بدك تسوي سكيب للسنوات يعني سنتين بس سيف متاكد؟
3: يعني هاي انت اول وحده هاي شغل النظر على البقيه.
1: اوقف 5 من نانا سنتين من ناكا صار لنا 8 سنوات 7
3: لا ايش دعوه لا لا لا غير مو لهالدرجه.
1: اسمعني سنتين براديو الناس اكيد تحياتنا لهم. سنتين راديو الناس وهنا صار لي 5 سنوات احسب 7 ها
3: يعني البنية بعد من ارتبطنا بعدها بالإعدادية
1: ما خلصت
3: أدري الإعدادية 3 سنوات
1: أقول لك 7 سنوات
3: الكلية 4 سنوات
1: أي هاي 4 روح منك سنة هاي 5 يعني صار لكم 7 سنتين هيك شنو ذني بالخسارة
3: غير تعرف حبيبي
1: ها سنتين عمي دروا عمي صدقت
3: يا عمي والله هو أكثر شيء هو السؤال مالك في البداية
1: عمي مسوي لها عقد لسام ما أدري شو مسوي
3: من ذي باعي من هاي الأربع سنوات الجاي أول ما أقول لك ألو سيف شوكة الزواج سيف شوكة يعني هذا السؤال صار ترند
1: زين
3: أوكي إيه؟ وبغض النظر عن إنه بالعائلة من صفحة الجيران من صفحة القرايب من صفحة عمي شو عليكم أنا شو وقت ما الحين وقت الزواج أنا أقول كله ولا واحد يدخل بشغلة الزواج مو صحيح؟
1: صحيح
3: يعني اوكي راح واحد يتزوج ما مأمن مستقبله ومستقبل عائلته يعني مس واحد يقول الزواج انتهى الموضوع
1: زين
3: مو صحيح؟ والله العظيم عبير يعني واحد يكون مثل ما نقول مستعيد مهيئ اموره يكون عنده مستقبل مو صحيح؟
1: عمي صحيح
3: كله ولا شغلة الزواج بسرعة
1: صحيح بس استعجل الله يخليك يعني تركها
3: بدول قلبكم كلكم من عبير والقرايبنا والجيراننا
1: شوف نصحك نصيحة يعني والله العظيم إيش قد ما تسوي سحر للمقابل ترى يبطل بعد يعني إيش قد يريد يستمر
3: إيش قال عشان جيرانه معباس
1: فهذا عقد اللسان مشكلة
3: أدري عبير جيرانه معباس وأنت أسوي السحر ماي مخصصه مع هاي
1: يلا سيف يلا ان شاء الله يوم تتزوج سيف وقت تتزوج باي باي
3: ها باي
1: تحياتي لك باي باي عيوني تحياتي لك اكيد يلا اتصال اخر الو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام
4: شلونك خاله
1: عزيزي مية هلا من وياي
4: الله يسلمك يا احمد من الحله
1: اهلا يا احمد نورت
4: الله ينور دربك يا عيوني
1: تفضل احمد شنو اجابتك على الحوار او النقاش اللي ناقشه
4: والله حواركم حلو الصراحه بس انا ما عرفت لان النت يم يقطع حيل
1: اي
4: فقلت خلي اتصل احسن بالمباشر
1: اوكي السؤال يقول شنو السؤال او الحوار اللي انت تحب انه يلغي بين الناس تحب تحس انه هو يعني مستفز مثلا شو وقت تتزوج لو شوف ابن فلان شلون صار هاي المقارنة ما كنت دائما يقارنوها او مثلا وين كنت هو يمين وش قد تبقى يا سؤال تحس انه لو بيدك تقرضه خلاص ما تريده يعني
4: والله هو سؤال الزواج يعني حقيقة
1: زين
4: ايه.
1: ليش
4: يعني انا اعتبره باعتبار اكو واحد يجيب المرض الروحة
1: يعني هيك انت ماخذ الزواج بهاي الطريقة
4: بالفعل
1: ها
4: نظريتي يعني نظريتي بالنسبة لي
1: اوكي تمام شكرا لك احمد باي باي
4: ايوه الله يسلمك هذا اخوي
1: يلا اتصال اغنية تطلع اغنية

0: حبيبتي شو مخمرة، نورتينا أكيد. لا عمري سهلة، لاني سهلات. يلا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك؟
0: شلونك أنت؟
1: الحمد لله بخير،
0: نورتنا مية سهلة.
1: أنت تنظر أكيد، الله يسلمك.
0: شكرا. يلا قل لي،
1: شوف أكو أسئلة.
0: أي
1: يعني،
0: يلا قل لي،
1: شوف أكو أسئلة.
0: أي
1: يعني، هو السؤال بنفسه جواب. يعني مثلا أنت يم الحلاق،
0: أي
1: شو تسوي؟
0: أي
1: يعني واحد راح يحمل لك، شو يسوي؟
0: أوكي
1: يسوي

0: رايح حاجة. نفس السؤال مثلا للحمار،
1: يعني
0: أنا
1: ناخذ حلقة من الحلقات الأسئلة اللي هي ما تعرف، يعني هي أسئلة ما تعرف شلون تجاوبها.
0: هو أصلا جواب،
1: أو هي أصلا سؤال عبارة عن جواب.
0: هو أصلا جواب، هو أصلا خبر، يعني أصلا ما يرهم سؤال.
1: أو هو مثلا يعني كلمات مدى ترى مثلا هاي مال قاعد أمشي،
0: إيه قاعد أمشي،
1: قاعد لا تمشي
0: قاعد أمشي،
1: يعني ما أك والله ناخذها حلقة من حلقات إن شاء الله.
0: والله بس هذا مال السؤال مال الأسئلة على أسئلة الثانية مال الزواج.
1: إيه
0: شكو واحد يسألني يقول يا بس وقت نشوفك تتزوج،
1: إيه
0: بعد ما شافني
1: زين.
0: طبعا بعد ما شافني زواجت، بعد ما شافني ما أعرف، هو اختفى أنا اختفيت،
1: واختفى
0: وأنا اختفيت، والله سيرات نختف ما تعرف بدأ صار. وهو كانوا عنده أصدقاء، يلا أصدقاء يلا وإن شاء الله يوم عرسك شاء الله. من اليوم
1: والله وردوس بعرسك، والله زين أنت بس إنوي ونص علي ونص عليك، هاي ما التجهيز العرس ونغرفة علي ونغرفة عليك.
0: إيه خبان أستقرب واحد ذاك اليوم تزوجت، ما صار لي سنة سنة ونص
1: زين
0: تزوجت، جابوا لي بالله
1: بطانية. أنا شلون بطانية
0: تحبك؟ جابوا لي لا لا لا مو أحبك، أنا كنت بروفيشنال
1: زين،
0: وجابوا لي فرشة مال عرس اثنين.
1: هاي
0: الله وكيل، هاي بس كنت أكمل تاني الكلام وشكوا يقولنا كابا تزوج وعلى الباقي وكل تقلاص تمين وما أدري شنو ما راح يزود فيه والربع اللي يزود من السجاير اشتري لها بيان دوم على كل شيء. والله كله كذي.
1: هاي سمعوا سيد المجرب، هو صار له سنة خطي.
0: والله أنا أقرب واحد لكم ذاك يوم تزوجت.
1: هاي التسنة وهيك واصل لمرحلة اليأس.
0: شنو؟
1: هاي التسنة.
0: أنا هذا كل الطاقات علي قبل الزواج. والله ما متربي السلطان.
1: ها فهمت.
0: والله أنا شوفها جت فترة ما كنت أخاف السلطان. هي بهاي الفترة أنا صادقت وتزوجت.
1: زي أنتوا حاولوا يعني تراعون مشاعر الآخرين اللي على وشك الزواج، يعني حاولوا إنه تحلون شوية الزواج بعينهم، هم خطير.
0: شغل لو ناكل من عنده شيء حلو حتى نقول لهم. شغل لو أكل فيه شغلة يقوم يلا توكلوا. لا نومتك بكيفك بعد، لا طلعتك بكيفك، لا مكشي بعد بكيفك، بس سباحتك بكيفك عايز وقت بطل تسبح عادي، غيرها مكشي بكيفك. حتى لك إذا ما طاوخين ما تقدر تأكل برا لأن لازم هم تجيب لهم.
1: هاي هاي وصلنا لمرحلة اليأس. شكرا شكرا.
0: اي لا لا وثاني بس قولي.
1: هاي هي طيب، هاي شكرا شكرا. احمد بطل
0: لا دلل دلل
1: احمد بطل. شكرا تحياتي لك، اكيد نورتنا.
0: هلا بي،
1: باي باي. هلا والله،
0: باي باي.
1: اهلا اهلا، يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو الو
2: الو
1: الو،
2: يوم جديد ومساء جديد عليك.
1: اهلا وسهلا،
2: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، شكرا.
2: شنو مختفيه؟ شنو
1: لا والله ثلاثه موجوده بس كان اكو خلل عندنا فما طلعت برنامج. الاربعاني مجازه، كان عندي مناسبه، والخميس داومت واليوم سبت.
2: وهسه انفتحت بالوحده وعشرة اني ما سمعت صوتك، قلت هاي لا راح اعوف هوني بعدين. والله يمكن خمس دقائق
1: لقيت. حرام عليك، وحده وثمان دقائق دخلنا برنامج، حرام عليك.
2: ايه مهمه وعشرة،
1: حرام
2: دقيقتين
1: سيارة. حرام عليك. عاد قلت لكم وانا طلبت من عندكم تصير عائله واحد، يعني عائله سويه وواحد يطنطم للثاني، ما شاء الله عليكم انتم. ما شاء الله يعني ينشد الظهر بيكم انتم مستمعين، ينشد الظهر بيكم اسم الله.
2: ان شاء الله من محمد كندا وشيل ايدي.
1: اموري
2: من الصبح خبر عبالي حقيقي.
1: ايش داز لك؟ ايش داز لك؟ انا عمار
2: على اساس ماذيك عمار كامل ولا فعلي دعوه قضائيه وكذا،
1: غير ماكو 3 ايام عنده شو اسمه، غير نحكم 3 ايام
2: هاي
1: يلا للثلاثاء وللأربعاء، يعني الأربعاء يلا يجوز نشوفه، لو ما نشوف احتمال ارفع تمييز يعني زي
2: خلي يرتاح شوية روتين.
1: يلا احكي لي، قل لي
2: أكثر سؤال
1: كرهه من ذن اللي أنا ذكرتهن.
2: أنا ما أدري إيش ذكرتي، بس أكثر سؤال أكره من مرتي تقول لي أنت وين أكرهها وياه.
1: أوكي.
2: فقط هي كوي شيء تحاطة وياهم بالفقرات. والله يعني تسأل هسه أنا طالع
1: أكرهها وياه،
2: يعني إيش تريد؟
1: يعني غير من باب الاطمئنان.
2: لا والله من باب
1: يا أخي الوضع مو تمام، الشارع مو تمام، يعني هم
2: لا لا لا لا لا حق هذا الله لا اطمئنان ولا شيء. زين هسه من دله درب زين يدق اسمها بس تطلع بتي ها من تطلع بتي راسا افش
1: زين
2: اجمر بس اسمع صوت بتي افش فورا اي يعني فهذا السؤال
1: فهذا السؤال اللي تتمنى انه يلغي من الحوار
2: اي يعني مزعج أوكي. انا مثلا مسافر طالع انت وين زين انا هسه اوكي كذب عليها اقول انا بالسطح انا كذب قاعد بغير مكان انا بالشارع كذب انا قاعد بالسياره يعني هي تحب واحد يكذب عليها شنو يعني
1: زين
2: غير شغله هاي
1: غير شغله هاي اوكي طيب تحياتنا لك اكيد نورتنا شكرا لك باي باي هلا والله عيوني مع الف سلامه باي باي

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو
1: هلا عبير، انقطع الاتصال.
0: هلا قلبي، ايه سمعنا الجواب احنا.
1: اي لا تحياتي الحمودي، معاني ما كملت فكرتي.
0: اي يلا.
1: اي فالسؤال عام، بس اللي يعني اللي يسألني ويقول لي انت ليش لساتك ما متزوجة، يعني انا اشوف
0: لا سيدي باعي لي. اول اتصال كان لك غير اجابة، وهسه غير اجابة. لا
1: ما انا بتشكر لك، يعني انا اشوف ان الزواج مؤسسه فاشله، واللي يعني هو متزوج يركض ولا حبات شو مخصل؟ يعني انت شنو العلاقه بهاي الاسئله؟ هاي الاسئله خاصه.
0: طيب
1: اي والله حياتي
0: شكرا.
1: احلى صوت، صوتك راقي والله.
0: تسلمي لي قلبي، شكرا. باي باي. هلا والله نورتينا، مية هلا. عندنا اتصال اخر. لو الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
2: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحيات المخرج.
0: شكرا، كل تحيه لك، نورتنا
2: اكيد. هذا نور يا غاليه.
0: يلا سمعت سؤالي؟
2: اي نعم.
0: اي شنو هي بالله يا سؤال تتمنى او حوار
2: اقدر اضيف؟
0: يلا اضيف ولا يهمك، تفضل.
2: ست عبير، هذا الشخص اللي هو كل شيء ما مسوي بحياته ويجي يتفلسف على المقابل.
0: زين.
2: اي يعني هو تلقينا كل.
0: لا انا قلت بابا، انا ما قلت صفه، هاي صفه. انا احكي فد سؤال او فد شيء يصير بالحوار، هاي صفه عند الشخص اللي هو يتفلسف هوايه، ممكن يعني هاي الامور هاي صفه. بس لا اكو اسئله.
2: نقدر نقول ال شو اسمه تدخل الناس.
0: اوكي. اوكي.
2: يعني شو مالها داعي؟
0: مالها داعي، طيب.
2: نعم.
0: اوكي يا محمد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا، شكرا. هلا قلبي، باي باي، نورتنا. باي باي. يلا. وصلنا للختام. قبل ما اختم خلوني اعيد السؤال مرة ثانية لكم. السؤال يقول انه شنو اكثر جملة او حوار، يعني جملة حوارية اجتماعية تتمنى بانه تنقرض من حوارات الناس. قلت لكم شو وقت تزوج، طبعا هي هواية اكو، بس انا اختاريت الاربعة اللي ممكن يكونوا كلش مغثات. شو وقت تزوج، شوف ابن فلان شلون صار، شنو راح يقولون الناس، ووين ويا من وش قد راح تبقى. اكثر لكم اختاريتوا شوف ابن فلان شلون صار. عموما نختم وياكم حلقة اليوم. مو كل سؤال فضولي بريء، مرات السؤال يصير تدخل، ومرات كلمة بسيطة ممكن تضغط على الشخص أكثر مما تتخيل. فقبل ما نسأل شو وقت تتزوج، لو ايش قد راتبك، لو وين راح تروح، لوش يعني أنه أشوف فلان وين صار وغيرها، خلينا نسأل نفسنا هل فعلا هذا الشيء يخصنا. يعني أنا اليوم من أريد أسأل سؤال معين بخصوص أحمد، أشوف أنه هذا يخصني، هل عندي أنا درجة من القرابة لأحمد بحيث أنه أني يعني أسمح لنفسي بأنه أتجاوز بعض الأبواب اللي هي تكون مغلقة وخاصة بي، لو لا. فآخر شيء ممكن أقوله لكم، الاهتمام حلو، السؤال عن الناس حلو، بس الاهتمام الحقيقي يعرف وين يكون حده بالضبط. أكو فرق بين أنك أنت تسأل لأنك تحب شخص، وبين أنه أنت تسأل لأنك تريد تعرف كل تفاصيل حياته. خلينا نتعلم ونحترم خصوصية البعض أكثر. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله. باشر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم، أني وأحمد عيني عيني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي رواتب الموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين، ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهات 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات، تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران، عقوبات واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب، سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت، ثلثا حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك، إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة

0: سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية. الفرع الثاني: بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية. الفرع الثالث: كرادة خارج قرب أسواق الوردة. للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيانا بيك.
5: الله يحفظك.
4: انت شو يعني
6: العاصمة بغداد؟ تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: فايج بسمع هاي الرشيد FM.

ويا راجعين خليكم متواصلين راجعين الرشيد وياكم. الثالثة بتوقيت الرشيد. نشرة الأخبار من الرشيد.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيفة، نبدأها بعناوين. رئيس الجمهورية الكابينة الحكومية تكتمل قريبا. الزيوت بالموظفين مؤمنة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عدد الناقلات النفط العراقية طيحا بعبور مطرموس بناء على

David Dead. أكد رئيس الجمهور زار أميدي قائلا: تمكنا من حسم الاستحقاق الدستورية الثلاث وأن الكابينة الثرية ستكمل قريبا، مبينا أن الكتلة السياسية حريصة على إكمال الكابينة والمعطي يشير لأنها ستكتمل قريبا جدا. وعن الأوضاع الإقليمية قال: إن العراق يتأثر بمحيطه الإقليمي على وفق مصلحته وقرار نووي، مبينا أن العراق أكثر البلدان تأثرا بالحرب بعد إيران ونحن حريصون على عدم الانخراط فيها. أنا رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي الموظفين المتقاعدين لتأمين المرتبات الشهرية والدفعات الحكومية بالكامل. ما أشار رئيس مجلس الوزراء لوجود خطط لزيادة حصة العراق التصديرية عبر أوبك للوصول إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة. ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران محت عددا من ناقات النفط العراقي تصريحا عبور مضيق هرمز، وأضاف أن ذلك جاء بناء على طلب من داد. قال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الرياب أنه لا توجد أزمة حقيقية، وما حصل هو تأخر في وسو وتفريغ إحدى القلات المحمل بالبنزين المستمد، ما أثر في عملية إمداد محطة عبئة الوقود وقد رسل الناقلة وبدأت عملية التفريغ، مؤكدا أن عملية تجهيز المحطة عادت بتدريجية، وأبين أنه بدءا من اليوم سيلمس المواطنون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقت. المتحدث بوزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل قائي في شهر على منصة إكس إن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران يتجاوز بكثير مجرد مواصلة الحرب الاقتصادية غير القانونية ضد دولة واحدة، معتبرا أنه يمثل فرضا للسيادة خارج الحدود الإقليمية على كل دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. تم هذه النشرة، هذا تذكير بعنوانها. رئيس الجمهورية بينة الحكومية تكتمل قريبا. الزيد واتب الموظفين مانة ونسعى لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. مزيد من أرزر موقعنا الإلكترونيك الرشيدميدي.com وعلى صفحتنا في الفيس راديو رشيد من بغداد. شكرا متوفية من بغداد.

قلد بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أن بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن. تم الأشهر الوجهات من البتراء وادي رم والبميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع تحجز الآن عبر أهلا جوردن.com. دعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتور،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتور.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية، الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي، رواتب الموظفين مؤمنة، مناسعة لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين، ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة، ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات، تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران، عقوبة واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب، سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت، ثلثها حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك، إسرائيل ربما سعت لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق، ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، أينما كنتم، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
5: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية: الكابينة الحكومية ستكتمل قريبا. الزيدي: رواتب الموظفين مؤمنة، مناسعة لتصدير 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا. طهران تمنح عددا من ناقلات النفط العراقية تصريحا بعبور مضيق هرمز بناء على طلب بغداد. النفط للمواطنين: ستلمسون تحسنا ملحوظا بعملية التزود بالوقود. النزاهة: ضبط 9 متهمين في مديرية مرور كربلاء وشركة متعاقدة معها. شؤون المخدرات: تفكك 8 شبكات وتضبط 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة في ميسان. إيران: عقوبة واشنطن تتجاوز الحرب الاقتصادية علينا إلى فرض سيادة على دول العالم. ترامب: سأكون سعيدا بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. مجلة بوينت: 3 حاملات الطائرات الأمريكية غير صالحة للعمليات العسكرية. توم باراك: إسرائيل ربما

ساعات لاستدراج تركيا بعد قصف أبو الظهور في سوريا. طقس العراق ارتفاع في درجات الحرارة وغيوم متفرقة في الشمال خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، إنما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير. جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتور.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتور.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا

0: لكم الرشيد وياكم.
1: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربع

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: المشق موتور،
4: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
3: المشق موتورز.
4: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
3: المشق موتورز.
4: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتور،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتور.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

ما ظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك، اي صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي مطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل المحبين ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 4 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، وإن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. واحد من المواضيع المهمة اللي راح نسولف فيها إنه هواي ناس أكو شايفين نفسهم، إحنا نقول على الخالي بلاش، يعني شايف نفسه شوفه ما يتحكى ويعامل الناس بفوقية، هو يعني هو لا عنده فد إنجاز بحياته. طبعا هذا مو يعني اللي عنده إنجاز بحياته لازم يشوف نفسه، لا لا، بس أنا مقصد الكلام إن هو أكو بشر شايف نفسه على الفارغ، على كل شيء ماكو. يابا أنت يعني شايف نفسك على شنو؟ بروفيسور سويت عملية جراحية ونقذت إنسان، صنعت لك فشي، على شنو شايف نفسك؟ أريد أفتهم يعني. أني والله شايف نفسك على شنو شايف نفسك؟ ما تتحكى وهاي ليش؟ ترى من تواضع لله رفع. فشايف نفسك على شنو؟ راح نسولف أنا وياكم عموري، لكن بس خلي نسمع تحية عمر ثائر وبعدها متواصلين وياكم.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب. اليوم نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو هو في نفس الوقت، اللي هو الشخص الشايف نفسه شون تتعامل وياه. واحد شايف نفسه على خالي بلاش. أكو شريحة بالمجتمع هو شايفين نفسهم، إذا ولد أو نساء، رجال أو نساء العفو، يعني شايف نفسه على الخالي بلاش. وهذا أرجع وأقول، هذا مو يعني أنه أنت تسوي إنجاز بحياتك وتشوف نفسك على العالم، لا، أنت هنا تساعد العالم، تخدم العالم، تعمر القاع، هذا المفروض أنت ما تشوف نفسك على الناس. هذه واحدة. شيء ثاني، أنه أنا أستغرب يعني ذول الصين واليابان وهاي البلدان كلها، هاي الدول الشعوب المتقدمة، يعني هذا من تروح له هو دي يصنع سيارة، ها؟ دي يصنع سيارة، من تروح له تسلم عليه وتقعد وياه، إنسان بسيط ما شايف نفسه على أي أحد، وهو دي يصنع سيارة. خلوا بالكم، يعني صناعة السيارة مو يعني كامل له تاير وما أدري شو، لا لا، مو موضوع معقد وعلم الحرارة وعلم التبريد وعلم وسالفة، يعني ناس تصنع براءات اختراع ومهندسين وتجارب وفحوصات والدنيا مقلوبة. زين، اللي صمم الطيارة شلون، اللي صمم القطار وغيرها وغيرها، الطبيب اللي وجد لقاحات ونقذ البشرية شلون، وغيرها وغيرها، الطيار هذا اللي نقلك من دولة لدولة. اكو ناس يعني ما شايفة نفسها. أنت شايف نفسك على خالي بلاش، ليش؟ صار يمود تسلم عليه ما يرد السلام، تدق عليه ما يجاوبك ورا ثاني يوم. يعني غير أريد أفتهم أنت مثلا شنو، مثلا حتى نفتهم، يابا أنت غاندي؟ لا. زين، نابليون؟ هم لا. يعني على شنو انت شايف نفسك لهالدرجة هاي؟ صح لو انا غلطان، والله على شنو شايف نفسك؟ صانع لك اوتي، صانع لك سخان، صانع لك غسالة، على شنو شايف نفسك حتى نفتهم؟ خلي رجلك بالقاع عمي، وابتسم واضحك وتواضع ويا الناس، تحكي لغات؟ لا، قل لي يعني والله جديات. زين ويا أهلك؟ لا. ماكل ورث أهلك؟ إيه. يضحك عموري، والله تغير نكون واقعين، قفاص؟ إيه. حرامي؟ إيه. والله غشاش؟ إيه. مرتشي؟ إيه. أكو غيرهن يحلف 100 أيمان على مود هاي البضاعة يصرفها، وهي بضاعة تعبانة ستوك صار لها 7 سنين،

0: اي والله العظيم.
1: فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. طبعا كلام اللي يعني لبعض الناس حتى مو احد هسه مثلا يزعل او يضوج، اي بس هذا الواقع، هذا الواقع اللي قاعدين نشوفه بحياتنا. ليش وشنو السبب اللي وصلنا احنا هيك مراحل؟ انا اريد اسمع من عندك، واريد اسمع من اصدقائنا وصديقاتنا على 0964 770 114 115.

0: عندنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا قلبي انت.
1: انا اول مره بحياتي اتصل على جهازك المحترم.
0: اول مره تتصل؟ انا اتشرف فيك.
1: اي والله، بس انا امانه يعني اصعد بالسياره.
0: اي
1: ومية بالليل حتى اسمع جنابك، صوتك جميل.
0: حبيبي حبيبي انت من وين؟
1: والله العظيم
0: اتشرف.
1: انا طه محمد.
0: طه حبيبي الورد. من وين طه؟
1: ما لحقت على رقم الهاتف اللي انت رديته قبل الاغنيه.
0: والله
1: طبيت.
0: صح،
1: طبيت على جوجل دورت على رقمك على البرنامج.
0: حبيبي اتشرف فيك.
1: والله
0: والله اتشرف.
1: الشرف لي
0: حبيبي. شلونك طه؟
1: الله يسلمك. الله يوفقك يا طيب.
0: يا هلا بيك طه
1: عزيزي.
0: ايش عجب طبعا اتصلت اول شيء؟ ايش قصر لك تسمع البرنامج يعني؟ شهر شهرين؟
1: لا وين يعني من شغل لك. طبعا انا راجل الرشيد اسمعه من 2016.
0: اوه انت مستمع وقديم.
1: والله العظيم يعني يعني بالمناسبه انا الصبح من اروح للدوام
0: اي
1: لازم اسمع مال الموسوي هاي يعني لازم.
0: تحياتنا لها بان العزيزه حبيبي انت.
1: نيرتي تجيني من الراديو والله
0: يا قلبي،
1: خصوصا من هي تتبان الله يحفظها ان شاء الله يا ربي
0: يسلمك.
1: طبعا بالمناسبة صوت صوتك
0: شلون؟ العفو
1: صوتك ناصي. العفو.
0: ها العفو
1: مع الراديو يلا اسمع.
0: حبيبي انت حبيبي.
1: وبالنسبة لك همات يعني انا اسمعك يومي بالليل همات. مواضيعك حلوة، روحاتك جميلة جدا.
0: قلبي انت والله.
1: ان شاء الله يا رب اتمنى لكم التوفيق لجنابك ولقناتكم والموقع.
0: والله تشرفوا بهذا الكلام.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: اي والله.
1: لا هذا قليل بحقكم
0: يا حبيبي.
1: مواضيعكم انتو يعني يعني داخلين بعمق المجتمع
0: حبيبي،
1: خصوصا والطاقة الشبابية.
0: قلبي
1: ان شاء الله يا ربي يوفق الجميع.
0: والله يسلمك
1: حبيبي حبيبي.

0: فيها يعني.
1: زين
0: زين دائما نكون متواضع. جدي لفت نظر النساء والرجال.
1: عافيه والله.
0: هسه نسواننا قبل، نسواننا قبل الزواج شلون يصير قبل؟
1: اي
0: نسوان قبل يعني حبوباتنا سولفنا
1: زين.
0: انه هو شلون مثلا هاي جت يم مثلانه والتقين وشافت بناتها
1: لو عرس لو
0: لو عرس
1: لو كان حتى فاتحه الله الله يبعدكم.
0: هو قاعد اقول لك والله العظيم كنت كلام اسم الله على السامع. لو فاتحه مثلا يشوفنها ورا الفاتحه هاي بنت فلان هاي مني شو حتى قبل هسه الموضوع طبعا شيء شيء يذكر طبعا هو الطرفه
1: زين
0: هاي طبعا البنيه لا مثلا طابه صالون لا رايحه العفو الحفافه وكذا
1: طيب
0: يعني هاي ما شايفه شمس. ها
1: طيب
0: اي ف ربت منه هاي مثلا جاي ادور عن ابنيه لابني او موصيني. فشوف شوف النسوان قبل عليه من تباوع تباوع على الهادئه على المتواضعه.
1: صح صح صح.
0: ما تباوع اللي راسها خشمها. انا ما اجيب عاهل وادب ببيتي علاج للرجل شنو بالنسبه للبنت. طبعا للبنت هو نفس العلاج مال الرجل بس لازم مضاعف حساسيه.
1: زين
0: زين. العمره هي الله يقول سبحانه وتعالى هي المراه عباره عن عوره هي ورقه بيضاء يعني النقطه سوداء فين بيها مو مثل الرجل. الرجل هو تعرف لقاءات بالشارع وطبيعه عمله هو اللي يطلع هو الساده هو اللي يتواصل ويا المجتمع. هسه ترى ايش راح تقول لي او المجتمع ايش راح يقول؟ راح يقول هو المراه اهم تتواصل. بس المراه المفروض تتواصل بحدود.
1: زين انا ارجع على فد نقطه مهمه. شنو اللي يخلي هوايه من الناس انه شايفين نفسهم
0: كشيء اول؟ هسه حاليا مجتمعنا الفلوس.
1: زين
0: هذا اللي عنده فلوس حاليا جاي يشوف روح. شغله ثانيه تاثير مجتمعنا بالعالم الخارجي اللي هي يعني تعيش بحياه ورديه بس هي إذا تجي الواقع حياة موردية.
1: لا طبعا يا حياة وردية اي
0: تصنع بشخصية او تتأقلم بشخصية معينة. زين يعني تعتبر ان الغرور هو جزء من شخصيتها وانه لازم تجيده بطريقة راقية.
1: صح
0: اي زين انت سلك بالله هذا الموضوع صحيح؟
1: لا طبعا اكيد غلط.
0: زين هاي زين هاي مثل هيك بنت او ولد ما احكي بس على البنت.
1: زين
0: على الاثنين هاي شلون راح يربون عائله بالمستقبل؟
1: هي هنا الكارثه.
0: زين انا شو راح يطلع لنا من جيل؟
1: هي هنا
0: زين انت تعال هي انت اللي ربي لازم يكون عنده عقل واسع قلب واسع قدره تحمل يعرف الطريق الصحيح من الغلط. زين انت تعال تربي الجيل لو لازم تقول للكبار تقول لهم انت لا تسوي هيك او لا ترفع خشمك او لا تكبر. وبالتالي بالتالي احنا اذا بعيدا عن الدنيا والتكبر هم حرام.
1: صح
0: اي والله هسه خوف المرتب الاولى. هسه احنا ما جاي نسولف بالامور الاخرويه احنا جاي نسولف بالامور الدنيويه طبعا.
1: صحيح
0: حرام بالله العظيم حرام. زين وهي الدنيا خلصانه سؤال مهم ما يبقى بيها بس الذكر الطيب. والذكر الطيب مين ذكر اللي رافع خشمه مين ذكر؟ اقسم بالله العظيم والتأكيد راح توافقنا الرأي.
1: أكيد أنا أتفق.
0: إيه.
1: أنا كلش فرحان يعني بهذا.
0: أنا آسف على الإطالة طبعًا.
1: يا حبيبي أنت.
0: وشكر جزيل لجنابك المحترم ولكادرك الراقي.
1: يا قلبي والله.
0: وإذا أشوف ستفان أيضًا أنقل تحياتي إليه ولو هي.
1: أكيد.
0: من شخص عراقي.
1: حبيبي أنت.
0: موظف.
1: حبيبي.
0: يطلع الصبح ويسمعها.
1: أتشرف بيك والله.
0: على راسي
1: حبيبي يا هلا بطاها ونورت وهذا هداء من عندي ومن عموري لك.

90.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-11-0011-5-078-02-116-117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. قبل شوية كان ويانا مستمعنا العزيز طه الافتحية وأنا أفرح طبعا بهذا الكلام، وحكينا أنه ليش بعض من الناس أنه شايفين نفسهم على الخالي بلاش، شنو السبب اللي يخلي البعض أنه شايفين نفسهم على الناس. أريد أسمع من أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا، وأنا قلتها بالبداية انه انت صانع شيء؟ لا. انت مساهم بشيء؟ هم لا. زين، شنو اللي يخليك انه انت شايف نفسك على العالم؟ ليش؟ هذه واحدة من الاشياء اللي احنا قاعدين نسولف فيها. كل البلدان، كل الشعوب الراقية المتحضرة، والمفروض احنا افضل الشعوب. أنا ما أحكي لا دين ولا سياسة، ده نحكي مجتمعيا. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير أبو توشة يا حبيبي. ألو يا هلا. ألو أبو توشة. طيب فقدنا الاتصال. كل الـ يعني المجتمعات، يعني تشوف انت تروح مثلا تروح لليابان تشوف دكتور يطلع وراك ويرحب بيك، هو طبيب ابو محل انت زايره او زرت ابو محل، شركه للسيارات بدون ذكر اسماء زرتها، شركه عملاقه، رحبوا بيك وتشكروا من عندك واخلاقهم حلوه لأن أنت راح تشتري من عندهم. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا هلا. ما أعرف قاعد إحنا يعني ده نفقد الاتصال. طيب تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة خلي أذكر بأرقام الهواتف 0780211-115-078-0211-6-117.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 لافتحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-415. وطبعا ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-15-0-8-0-2-1-6-1-7. وألف تحية لي. ليش تتكبر على العالم؟ يعني استغرب والله العظيم، يعني مرات مثلا أماكن يعني تدخل لها مثلا تشتري لك حاجة كذا، أنه تشوف المقابل شايف نفسه. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ألو يا مساء الخير يا حبيبي.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك يا قلبي.
1: اليوم الواتساب مو شغال والاتصال في مشكلة.
0: والله ما أعرف يعني.
1: ما أعرف. وثلاث مرات اتصلت فصلت. شلونك يا حبيبي؟
0: حبيبي أنت إن شاء الله يعني الكادر مالتنا. الله يسلمك. أبو توش شلونك؟
1: أنت طيب في دور وحلك. الحمد لله برحمة الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا قلبي.
1: الله يعزك يا صديقي.
0: حبيبي أبو توشة. أبو توشة هو يعني أكو شريحة من المجتمع شايفين نفسهم على كل شيء ماكو.
1: حجي يعني أنا اختصرها أنا هسه مثلا احتكاك ويا ذول التجار الكبار.
0: زين.
1: الله يشهد، بس اللي مريض نفسيا واللي كانت يعني عنده أزمة نفسية شوفه هو اللي يتكبر وهو اللي
0: حلو.
1: يعني أمانة الله يعني هو عنده دافع من هو صغير أو تلقاه يعني كان معدم وصار.
0: هاي
1: هذول النماذج من خلال خبر اتصالات بالحياة وشفتهم وعشرتهم عاملة بالمثل. يعني أنا بفضل الله عاملة أشوفه طيب أشيله على راسي وأتمشى وياه وأروح أجيه أشوفه من هذا المريض نفسي. لا والله صار أكثر منه أمانة الله، بس ما أسويها.
0: أفهمك أنا أفهمك
1: بالضبط. أسويها علي هسه اللي أنت تقصده مو اللي شايف نفسه على شنو هو هبياض زين. يعني أنا اختصرها هو يعني اللي عنده نقص يتصرف هذا التصرف يعكس شخصيته
0: فعلا
1: برأيي زين. طيب. وأنت جبتها طبعا على جبتها قلت دكتور زين، يعني عمي من الناس دكتور برا هو
0: زين.
1: والله من تشوفه كأنما تحكي ويا إنسان أبسط من بسيط، في حين يعني هو كوضع وإمكانية مالته والله العظيم يعني بدون مبالغة يعادل هذا كاظم الساهر بشخصيته بقيافته بأناخته
0: لكن إنسان متواضع
1: بسيط. إيه يعني تخجل من نفسك هالقد ما تشوف إنه هو يعني فهنا أنا بعد ما أعرف شلون أوصلها لك الفكرة.
0: الله يعطي الصحة والعافية حقيقة يعني، وتحياتنا إلى وين ما يكون.
1: صديق الحقيقة وياي يسلم عليك.
0: والله تسلمنا عليه هواية يعني
1: حبيبي. هذا هو وياك
2: تحياتي
0: حبيبي. مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير.
0: الله بالخير يا قلبي.
2: مستمتعين الكرام
0: على راسي. أهلا بيك
2: أستاذ من الأخير. الكفرات ترست الدنيا.
0: الكفرات
2: اللي عايش بأحلام وردية
0: زين.
2: بس هذا ليس كان عندك اتصال يعني ايش راح يولد عندنا بالمستقبل يعني ما كارثة.
0: اي
2: والله يعني ما ادري نسأل الله ان يحفظ بلدنا وشعبنا.
0: امين. بس بس بس اكو فد خلل بالمجتمع صاير عند بعض الناس انه تشوفه ما يتحكى، فتح له محل فتح له مطعم ما يتحكى. لا هو مو هيك يعني فاهمين

0: الخير ابن البيضة مبين.
1: شون؟
0: ابن الخير.
1: اي.
0: ابن البيضة مبين.
1: صح.
0: اتخوفك من هذا. وانا اشكركم.
1: حبيبي. سعيدة. الله يسلمك.
0: تحياتي لك من السمن.
1: نورت. حياتي. نورت يا هلا. متواصلين وياكم طبعا. تحية لأبو توشة، تحية لصديقة العزيز، لكل الأصدقاء، ونسمع من عمو.

عندنا اتصال ما عندنا اتصال. طيب تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111. 5000 تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بالنسبة لوحدة من المواضيع اللي احنا قاعدين نحكي بها ودائما انه نسولف فيها انه هواية ناس شايفين نفسهم احنا نقول على الخالي بلاش. يعني هو شايف نفسه مو بس مسألة انه هي فلوس او تجارة او عنده فلوس، لا هو شايف نفسه يعني وما يتحكش لو فاهمين الحياة بالعكس. يعني فتح له مثلا محل مال ملابس يقوم يشوف نفسه على العالم، على الزبائن يشوف نفسه. يعني هسه ما اريد السخاف يقول لك دعاية، يعني هسه كبرى الشركات العملاقة بالسيارات هذا من تروح لهم تشتري سيارة مثلا من عندهم راح تشوف الترحيب والاستقبال وإلى آخره. تجي عليها انت جامع فلوسك على ما تشتري سيارة، وش حكي؟ وهم من اكبر شركات العالم، يعني هم ينطون للدول، يعطوهم سيارات، يعطون للفئات العالية للرفاهية للكل. زين ليش هو يستقبلك افضل استقبال؟ ليش؟ والله يعني محتاج انه يبدأ يبيع لك سيارة؟ لا، يعني ترى هو عنده بالتجارب مال اختبار الامان عنده سيارات تتكسر كوم، مو يعني فتشي الموضوع. بس ليش؟ هذا ما يعرف شنو التكبر، هذا خال باله انه ينجح. هذا خال باله انه يصير. والله العظيم مو هو قاعد مأجر محل مال ملابس. زين اسمعك اموري. نعم اللي يريد يشارك على الواتساب حالين الواتساب تصلح. شكرا عموري حبيبي، الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا. حاليا صلح عندنا الواتساب، فاللي يريد يشارك خلي يشارك على الواتساب وألف هلبي. فموضوع انه تشوف دكتور، تشوف طيار، تشوف حباب ويضحك ويسولف ويلعب وإلى آخره، هذا ما شايف نفسه على العالم، هذا ما محتاج يسوي هذه السوالف. يعني صدق ترى بس المريض أو اللي عنده نقص يسوي. قل لي يعني مستواك شنو حتى نعرف؟ كذاب يأكل ورث العالم، نصاب يغش بالبضاعة، قفاص الدين ما يرجعه لأهله، حقير بالتعامل، مؤذي، وهواي صفاته غيره وغيره، وشايف نفسه فوقها، يضحك على بنات العالم. يعني أكو غيرهن مثلا؟ والله العظيم

بواك حرامي وأخذ أخذ يعني لسته. كلامي لبعض الناس أكيد أنا مدى أحكي إنه الكل مستحيل أكيد. هذا اللي قاعد يصير؟ نعم هذا اللي قاعد يصير. بعض الناس بعض الناس وإن شاء الله القلة القليلة يعني. شلون تتعامل وياه؟ أبو توشة حكاية حلوة عجبتني، قال أنا أتعامل وياه بالمثل. والله حاشتيني. واحد قال الإهمال، طه قال إنه أتجاهل. أوكي وجهة نظر حلوة بس بالمثل حلوة. هذا يعني كأنه أنا ضامنت ويا رأي أبو توشة. وأيضا التجاهل هم حلو. زين انطيني موقف صار وياك أو صار وياك بالنسبة للشخص اللي شايف نفسه على الخالي بلاش، على 0967-001-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5.

طبعا نذكر بموضوعنا انه واحدة من الاشياء الكارثية اللي قاعدة تصير انه ناس تشوف نفسها على الخالي بلاش وطبيب بعض، يعني طبيب يشوف نفسه على المريض، هو مريض، هو مراجع، دافع لك كشفيه، هسه دافع لك كشفيه ما دافع لك غير انت حالف قسم طبيب، يا هذا طبيب شوف نفسك عليه، والله انا طبيب ما اتحكي ما ما ماكو هيك. هنروح او قبل نروح نذكر بارقام الهواتف 0780211415 0770 114 115. خليكم ويانا يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. وألف تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964770111. اللي شايف نفسه أو اللي شايفه نفسك هواية ناس هواية من الفئتين رجال ونساء شباب مراهقين يعلموه أنه لا ترد لا تسلم إلبسه سد التليفون سوي له بلوك لا تكبر راسه لا تعتذر له. طبعا يقوم يشوف نفسه لا أنت غلطت أنت تعتذر أنت غلطت أنت تعتذر. حسنا ما داروح على ثقافة الاعتذار اليوم مو هذا كلام بس أنت ليش شايف نفسك على الخالي بلاش. وأرجع وأقول أكو بعض الأطباء وبعض المهندسين وبعض أي مهنة أنه شايف نفسه يعني كارثة الكوارث. يعني مرة تقعد بمطعم أو مقهى المفروض أنت رايح على مترتاح وتتدلل هسه بطلنا الدلال بس يا بجيب لي هاي الشغلة الطيبة حلوة كذا لا ما يتحجون ما يديرون بال. أنا ما شايف مطعم هو يكون يعني متكبر هو يقدم خدمة للناس يا أخي شلون يطلع الأكل طيب إذا صاحب المطعم متكبر على الناس. شلون أنت سوبر ماركت كبير وأنت تبيع بضاعة للناس وأنت متكبر تعاملك ويا النسوان مو زين أو الناس الجاية ما عندي هذا بلقد شو تسويه. هذا هو ذاك يوم واحد من محلات الملابس شفت مريه طبت قالت له هذا بس دزلياته يعني يدزه توصيل اشترت من عنده خطيه قالت له دزه توصيل. تعامل مالته اني لو منها والله ارجع الغراض ولا ابعد اطب له ولا اوصي من عنده. شو اسوي اني لا تلحون علي هالقد لا ترى الناس ده تطب لك يعني احمد الله وشكره الناس قاعده تطب لك اكو عالم عمي ويعرفون اهل الشغل ويعرفون اكو عالم تحلم باليوم تمشي 5 تيشرتات تحلم والله تحلم تمشي 5 قطع عطور والله العظيم يحلمون. فالاسلوب فالطريقه كتيابه انا من يمي يعني تخاله انا لو منك ما قالت يما شو اسوي وعلى القروب وعلى كذا خطيه والله امهاتنا وغيرها وغيرها وغيرها. شايف نفسك على شنو حتى نفتي ما اعرف والله ما اعرف. كل بلدان العالم عندهم شيء اسمه يعني خدمه ما بعد البيع انه شغله انكسرت شغله عطلت سياره كذا بلاي ستيشن اي صار انا وهو الممنون احنا وين كلامي لبعض الناس روح قل له يا ابا هسه اشتري جهاز زين اذا قدر انه يعني يبتسم بوجهك. والله انا اعرف واحد حق المعرفه راح ده يرجع هذا السحوله تابلت جهاز الكتروني رجعه ما اعرف شنو بيشافه والله العظيم التموا عليه رادوا يتعاركون وياه خطيه وهذا في منطقة الكراد زين والله طبعا اكيد منطقة الكراد منطقة حلوة وزينة وبها هواية اصحاب محلات زينين وحبابين لكن هذه الواقعة موجودة والشخص عرفه. ولو اقول لكم من هذا الشخص يعني ما تتوقع بس الشخص كلش قريب عليه فاحنا واصلين هالمرحله، احنا فاهمين الشغل غلط، البزنس غلط، الاحترام غلط، المحبه غلط، كل شيء غلط. هو اثنين يحب، واحد يحب الثاني، واحد شال خشم على الثاني. البسها، البسي، لا تضحك له، لا تضحكي له، لا تطي وجه، لا تطيها وجه، وهكذا. شنو عمي رواد فضائته؟ هل قد شايفين نفسكم؟ حتى نفتي. شنو ماكو من عندك؟ انت يعني ثابر نفسك اذا انت شاب ومرتب، يعني شنو ماكو من عندك مثلا؟ او اذا انت مثلا حلوة، يعني شنو مثلا؟ والله حتى نفتي. هذاك يوم دقت بنية الباب تشتغل، يعني خطية مندوبة، بنية بجمالها يا أخي والله تنقهر عليها وتتأسف ومتواضعة. الله يعطيها الصحة والعافية. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام عموري، شونك؟
1: شونك أستاذ العزيز؟
0: شونك حبيبي عموري؟
1: سعفة عليك وعلى سيد المخرج وعلى جميع المستمعين يا رب.
0: الله يسلمك يا قلبي،
1: الله يرضى عليك. سوهيمة، أنا عندي يعني مثلا،
0: يقول حبيبي،
1: أنا عندي يعني اللي تكبر هاي تكبر بس النفايات العالم.
0: زين
1: يا أخي، أكو شغلات يعني زحمة، يعني هذا حتى اللي يتكبر على العالم تلقى هذا حتى بالبيت أصلا محترماتك للسامع مو محترم، ما حد مقدره بالبيت.
0: صح.
1: تلقيه بالشارع بتهسع العالم، ما أعرف ياكل العالم، يعني
0: عفو
1: أنت
0: عليك.
1: أنت شنو؟
0: والله ما أدري.
1: أنت بشر، حالك من حالي.
0: صح.
1: يعني شنو؟ ولا أرجع على سيستماتك القديم، شلون تكبرت؟ ما يشرفني شلون أتكبر مثلك.
0: زين.
1: يعني أكو هاي هاي هاي الحالة خاصة عندنا هنا، يعني صايرة واضحة وبكثرة.
0: زين.
1: للبعض.
0: أكيد لبعض الناس.
1: أي أكو عالم. تحط على جرحك،
0: يعني أكيد ناس أكيد
1: محترمة أكيد. محترمة كلش تخجل أصلا سولف وياهم من الأخلاق والملقة والطيبة واللي يرحب واللي يودي واللي يجيب تستحي.
0: صحيح.
1: أكو عالم محترماتي للسامع، يعني هو سلام الله سبحانه وتعالى، يعني جريمة أسلم عليه.
0: صحيح
1: يا أخي، مع كل الأسف. ليش احنا اهل الخير، احنا اهل التراث، احنا اهل الكرم، احنا اهل القلب الطيب، احنا
0: ما اعرف هاي مين اجتنا هاي،
1: ما اعرف والله. يا استاذ مهيمن، والله مشكله يا اخي. انا يعني انا متابع ويشوف ومختلط ويا عالم وطاب وطالع اشكال تتمر علينا باليوم اشكال. ايش دعواك؟ يعني اكو اقرب الناس الي انا شخصيا، والله العظيم بالبيت ما محترم
0: مع الأسف.
1: وشوفه بالشارع، والله وشوفه بالشارع خشمه ما يقول سطبر على قولت هذا.
0: صح.
1: مثل ما عده لنا.
0: صح.
1: دعواك علمة تتكبر على أخوك، على جارك، على صديقك، على ابن عمك، هي ترجع عليها هو إلى إلى إلى إلى إلى بيك ضلع.
0: مع الأسف
1: حرام، يعني ما يصير. مع الأسف والله، يعني هيك وصلت بينا مرحلة.

0: كلش مأذتني يعني هاي الموضوع كلش مأذيني يعني. الحمد لله الله ميسرها. هذا هذا هذا الله ساترك تروح وترجع لعيالك يومية، هاي نعمة ستر رب العالمين. هاي هاي نعمة ما حد ما حد ما حد ما حد بس ما حد لاقيها. دامك تتكبر وجاي، أنا قلت لك أعوذ منك كلمة تاني، أكو شخص قريب كلش علي والله بالبيت ما محترم، من ولده، من ولده ما محترمينه
1: صح،
0: يطلع برا باوع علي أني يا يا أخي والله أصفن. دعوات على العانة خطية، هاي عانة فقرة البسيطة، ليش ليش

0: فرصه وجهت لك
1: ها ابراهيم.
0: وانت عاد من الله تبيها وتدري انا احبك
1: عرب ايدول.
0: احبك والله احبك جبرني الوقت انا رجلك في شمت فرصة وجهت لك
1: يا بألو
0: عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك.
1: ألو مساء الخير. زين أهدر هو تصل تحياتنا يلي. هي أدري هي أخو ماذا فويس الله يعطيك الصحة والعافية. على العموم حاب يشارك حاب يلاط يعني يتلاطف ويانا تحياتنا له اكيد متواصلين وياكم. اسد كان خليتني لعداني باقي ويا عموري خطيه عموري قلنا له يا بعدنا شكرنا من عنده. زين تحيه لكل اصدقائي كل المحبين لكل الاحباب جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: السلام عليكم استاذ.
1: وعليكم السلام يا هلا بيك.
2: الله يسلمك وياك منال.
1: منال شلونك منال؟
2: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: يا هلا بمنال يا مية هلا.
2: استاذ مهين الان باعتقادي يعني من سووا الكتب هذه عن النرجسية وسووها على هي بالعموم بالعموم بكل البلدان صايرة مو بس يمنا. يعني قبل احنا يعني على الثمانينات والتسعينات ما كانت اكو شيء اسمه نرجسي تكبر ما ادري شنو.
1: زين
2: يعني هاي من نوبات اني اباوع على النرجسي نفس هن المتكبر نفس طباعه نفس الاشياء الصفات اللي كتبوها هي عليها نفسية اللي يقولون عليها نرجسي.
1: زين صادفك متكبر متكبرة وشون تعاملت
2: وياه؟ أنا ما أقدر أقول يعني بيا صفة ويانا موظف وراح أنطيك شلون عالجتها. يعني تعامل ويا ناس مرضى والله يا أستاذ مرة يغمها للمريضة.
1: زين
2: مرة يحكي على أظافرها وما أدري شنو مرة يحكي على مثلا هم ناس
1: هاي وين هاي هاي هاي بوزارة الصحة وين هاي
2: بالصحة اي مرتين ثلاثة يعني اني كل شيء شي اقب بوجهه.
1: هو طبيب لو شنو هو طبيب ولا شنو
2: ما يعني الافضل ما نحكي بالضبط شنو
1: لا ما يخالف يعني لا لا ما يتعمم لا بس هو شنو ممرض طبيب شنو
2: لا والله طبيب السال
1: طبيب
2: والله مثقف ويعني نوبات أقول له ليش خطية يعني هم إيه. دولة صباحهم مثلا تخاف من شغلة
1: نعم
2: إيه مداش ديناني ديناني مثلا يعني مرتين ثلاثة حسيت أني الناس تباوع لي أنا الغلط هو الصح لأن هو لسانة سلس ومن أباوع على يعني نفسيته هو ما مخلي هو متزوج وزوجته ويانا ما مخلي وحدة ما مكبل وياها فأني أطلع بالوجه القبيح. بعدين تعالجت يعني خليت العلاج جربت التجاهل.
1: التجاهل
2: من تجاهلته والله ورا كم شهر ما قام يسوي هيك حركات قدامي أبدا.
1: إيه بس قدامك بس بعده قدام بس بعده ويا الناس
2: ما أعرف. أنا المهم أنا مسؤولة صالة أني من تجي مريضة لحد ما تطلع هي مسؤوليتي فأني أباوع له مرة مرتين زين أنت سمعتك وراك هم دي يحجمون أنت تتكبر على شنو
1: صح صح
2: يعني أنت سمعتك ترى الناس بتحجي عليك مو أنت تحجي على الناس
1: عافية
2: مرتين أقول له وهي مريضة تجي وتطلع أنت التصرفات هاي يعني ما حلوة لا بحقك ولا بحقنا وحرام أصلا حرام
1: عافية والله
2: شايف نفسه شوفه يحجي على أصدقائه يحجي على صديقات الزملاء الويانة
1: اي مو هذا شبعان شبعان خبز فهيك يسوي
2: لا والله والله من رجعت عسي في مالته يعني
1: لا هسه حاليا هسه حاليا شبع خبز انا هذا لا

0: اي بالضبط. هو من الناس مره سالتني انا كنت شلون انا اشتغلت لحد ما قلت له عاد ليش ما تبطل هاي التصرفات؟
1: ايد احمد الله وشكرا.
0: الحمد لله. يعني انا اتعجب على ناس تتكبر على الفقير، يعني احنا كنا فقراء.
1: زين ادري هو جايك مريض، هو يعني انا بس اريد افهم هاي القضيه.
0: لا هو مريض بفلوس استاذ، انا ما بدي احكي لك يعني فشي عام، لا برايفت.
1: ها يعني مو يعني مو مدعوم يعني مو مدعوم من الحكومه.
0: هوسبيتال يعني دافعين فلوس، يعني احنا لخدمتهم جايين،
1: يعني ما مدعوم يعني من الحكومه
0: ابد.
1: افوقاه
0: يعني اي يعني المشكله التصرفات هي شيء جرت شيء. مو قلت لك انا قبل فتره استاذ الاخلاق التكبر هاي كلها ترجع للتربيه. والله
1: هذا فد يوم يسقط له واحد لا سمح الله اسم الله.
0: لا هو امانه للامانه شغله، يعني هو شغله مرتب شغله حلو.
1: هو طبيب اختصاص ايش؟
0: مو قلت لك ما اقدر اكيدك وايد يسمعونه هسه يعني فما ما احكي فيك تفاصيل بس يعني انا ما اتكبر على الفقير، احنا كنا فقراء والغني الله. يعني من اني اتكبر على زوجتي واشوف اني ديك الهرات اللي ماكو مثلي هي زوجتك وعرضك بالتالي
1: صح،
0: من انت تردين تربين زوجك وتشوفيه انت ما محتاجته، فاذا اكو مشكله بالعلاقه.
1: طيب
0: من يعني فد سوالف تعبانه عندنا صايره والله ما اعرف مقززه
1: مع الاسف والله.
0: يعني انا صديقتي 17 سنه وياها يمكن من المتوسطه لحد ما توظفنا سوا. والله يا استاذ كل ما اريد اسوي لي شغله تقول لي لا لا لا لا تسوين، راحت سويتها ورا فتره ترجع لي اني سويت فلان شغله. زين انا ما
1: والله هسه هذا يعني هاي حاله بعيده عن التكبر، بس التكبر هاي مشكله.
0: التكبر لا صدق نفس التكبر النرجسيه هذه اللي عندهم مو طبيعيه، شايفين نفسهم على خلق الله كلهم. انا ما دا اقول لك بس على الغريب، لا على الزوجه على الزوج على الابن، يعني كله شايفين نفسهم على عباد الله كله. زين انتوا شنو منو سواكم هيك؟ ما ادري يعني
1: مع الاسف
0: تصرفات قبيحه. اي والله قبيحه كلش قبيحه، واتمنى من الله لو سكتني يعني بهيج مواقف لو يتعالج. هذا مريض نقطه راس صفر
1: مع الاسف.
0: لا مريض
1: اي. انا كلش اشكرك.
0: طيب عيني استاذ مهيمن الله يسلمك يا رب. عيني سلامة
1: يا اهلا. بتواصل وياكم ونسمع من عموري.

طبعا وصلنا إلى رسالتنا لهذا اليوم، اللي هي أنه الإنسان اللي شايف نفسه شلون تتعامل وياه، لا أما تتعامل وياه بالتجاهل، يا أما تتعامل وياه بالمثل.

ترى اكو فد شغله، الشخص اللي يتكبر على الناس ويشوف نفسه على الناس، يجي يوم من الايام ما تلقى ولا واحد لا يحبك ولا يقعد يمك ولا يقاويك ولا ايا كان. صدقوني، شكرا الى كل من يتواصل ويانا، وهلا هلا بالناس. مهم الابيض كان وياكم بالاعداد والتقديم، ورافقني المبدع عمر ثائر. نقولكم في امان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. أكبر الخسارات هي خسارتك لنفسك، أما البقية فكلهم يتعوضون.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم وياكم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليك تواصلين شوي وراجعين الرشيد وياك. الثالثة بتوقيت رشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟